0: تيغرينو سلام نعهو مريم صقاز ملاكي زياب هير مساخيو كوان استباركي غيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادي دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي ادس نلور لنوستا مواتيا
0: سلام نعهو مريم صقاز ملاكي زياب هير مساخيو كوان استباركي غيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادي دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي ادس نلور لنوستا مواتيا
0: سلام نعهو مريم صقاز ملاكي زياب هير مساخيو كوان استباركي غيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادي دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي ادس نلور
0: سلام نعهو مريم صقاز ملاكي زياب هير مساخيو كوان استباركي خيناكر صغفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادي دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي ادس نلور لنوستا مورتيا
0: سلام نعهو مريم صقاز ملاكي زياب هير مساخيو كوان استباركي غيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادي دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي ادس نلور لنوستا مورتيا
0: سلام نعهو مريم صقاز ملاكي زياب هير مساخيو كوان استباركي غيناكر صفري يسون استبارخيو
1: سانتا ماريا مادي دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي ادس نلور لنوستا مورتيا
0: سلام نعهو مريم صقاز ملاكي زياب هير مساخيو كوان